0: on and off. 102.5 di Melaka. Salam FM. Salam untuk semua.
1: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
0: Salam FM. Salam untuk semua.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار.